0: Pria, kita ikuti Mutiara Pagi dengan topik syarat-syarat sholat berjamaah bagian 2 bersama dengan Kiai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mengikuti.
1: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مغاريد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah yang diberi nikmat oleh Allah nikmat sehat nikmat kuat dan sempat nikmat semangat nikmat khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah, fadilah, fadilah Allah terus berikan kepada umat ini. Karena apa? Karena waktu kita sedikit sebentar. Paling sebentar di antara umur umat-umat sebelumnya adalah umur umat Nabi Muhammad. Maka Allah muliakan umat ini waktu yang sebentar ini dengan fadilah-fadilah dan keutamaan yang sangat banyak. Yang diantaranya adalah fadilah itu yang terkait dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di mana fadilah-fadilah sholat berjamaah luar biasa, sehingga dikatakan oleh para ulama dengan sholat berjamaah sudah mendapat jaminan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberi taufik oleh Allah semangat sholat berjamaah. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan Kamis yang lalu kita masih membahas perkara-perkara yang kadang-kadang terjadi yang terkait dengan sholat jamaah. Kemarin kita masih membahas tentang syarat-syarat sholat berjamaah sampai kepada yang keenam. Antara yang keenam itu adalah yata'ayyan 'ala al-imam ay yastakmila as-sunan al-matlubah fi shalah fala yazid fayakun min al-fattanin wala yanqus fayakun min al-kha'inin. Kadang-kadang terjadi pada si imam, imam sholat, pada saat dia berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah matlubah seperti tasyahudul awal.